0: فاغتسل ثم
1: فافون فوا الى تيليو تالاي سو اسماسيني في ابي اسياسي ال sps.com.au/samoan بي داونلود SPS audio app download le SPS audio app ma e fa fonga ai yo pol kala me te fia fia yai e ma wo fo le app ma le app store po le google play